0: هي معاقل أو للمسرة مجمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزيز قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي بنت الجاله.

0: فقت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو ماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى ماجيها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجماجين وسال بين جواهر حسني أبيض صافيا يذوب لهذا مثل بين جواهر صافيا هذا مثل شاب

فلا ندري أين لم نرى ولكن همبرت عليه المجاري ألم ترى أنها تبكي بحب وغاضب الدمع وجفنه.

كمثل محب عيد على الدمع بالتحقيق غير غمامة وعيد ذا الدمع تفيض إلى الآساد من الزواقيا.